شوف نفسي مهم ومش ناقي الكهرباء ودرا شي نسمع شي موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد.

شوف تكسي مهمون شمال ديال كرة كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد